0: cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: بعد امرت الكل سيره
3: ولا تمت من ما دام بي بابا عشان ترى
2: اقول سقط غيره كثير ما صار تقولون هذا او بحر
3: يما تنا
2: انت انا كيف انت يا اخو قال عملت شكرا
3: تحلي هاي تحلي هاي باي
2: سقط غيره زي صار تقول
3: بيبي لا بلا